0: سفر رجعوا جابوا لي عن العسكر خبر.
1: هات خبرنا
0: خيل عم تسحب وراها الويل وبرق خاطر.

0: عم يرقصوا ويهيصوا كيف بدقيقة الناس بيخلصوا
1: هيدي الحرب
0: هني كتار وجيشهم زايد عدد

الثلاثاء 29 أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم .org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثالثة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

مشوار جديد نصحبكم من خلاله من فقرات متعددة لتغطية أبرز المواضيع والعناوين التي كانت تحتل صدارة وأولوية الاهتمام في الساعات الماضية، سواء لدى الرأي العام أو الإعلام. جولة صباحية معتادة على أبرز ما مر في نهار الأمس وما ينتظرنا نهار اليوم والغد. جولة من خلالها نطلع على كافة التطورات ونضيء على أبرز المواضيع على طريقتنا. حلقة كالعادة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة بباقة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صباح بطيبة بتمناها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس خريفي متقلب نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم، مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية. هالشي بسبب تأثير منخفض جوي مركز جنوب غرب تركيا، مما يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة مع بعض البرق والرعد والرياح الناشطة خاصة شمال البلاد. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الثلاثة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستمرار درجات الحرارة بنوع مستقر تحت معدلات الموسمية، كما تبقى الرياح ناشطة، ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم ليلا مع احتمال لتساقط بعض الأمطار المتفرقة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 22 وصولا ل 29 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 14 ولغاية 23 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة ستهبط كثيرا اليوم لتسجل بين 17 وصولا ل 27 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15-50 كيلومتر بالساعة، خاصة بالمناطق الشمالية. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 50-75%. مثل ما ملاحظين كيف نبلش النهار مع بعض الأمطار المتفرقة ودرجات حرارة تحت معدلات الموسمية، هيك رح بيكفي نهارنا مع تأثر المنطقة بهالمنخفض الجوي يلي يعتبر محدود الفعالية، إنما رح بيكون أقوى خلال الأيام القادمة وتحديدا يوم الخميس. والله

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 29 من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لقاء سلام وروبيو، الاتفاق الإطار ودعم الجيش، وانفراج في المعالجات الاجتماعية قد يلغي الإضرابات. تصعيد مستمر جنوبا، وسلام بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي ولوضع جدول زمني واضح. الإمارات تعلن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في لبنان الشهر المقبل.

العالم يبحث مع مجموعة البنك الدولي توسيع الدعم لمشاريع الإصلاح. إضراب السائقين مستمر ولا ثقة بالوعود الحكومية. وطارق متري يقول اتفقنا ونتعاون مع الاتحادات. القمار الإلكتروني من الكازينو إلى هواتف الشباب إقبال عليه للربح السريع، فماذا عن الخسائر؟ اليونيفل استمرار الحضور الدولي مهم لدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها وفقا للقرار 1701.

12 مليون ليرة شهريا للسائقين العموميين في لبنان بشرط واحد. فيلم يكشف كيف منعت إسرائيل إحباط عملية تفجير أجهزة البيجرز. بعد الضربات الموجعة مجتبى خامنئي سيأتي يوم تغادر فيه أمريكا بحر العرب. ترامب سننتصر على إيران قريبا جدا وعراقجي يترقب ردا أمريكيا اليوم الثلاثاء. واشنطن تشدد الضغط الاقتصادي على إيران وطهران تصعد في مضيق هرمز. قطر تقدم اقتراحا توفيقيا لواشنطن وطهران. وزير الخزانة الأمريكي جهودنا لعزل إيران تؤتي ثمارها. الدولار يتجاوز 240 ألف تومان في السوق الإيرانية. كيف تناور باكستان وسط إقليم مضطرب؟ بيروت تستعد للمبنى الأكثر تطوراً في وسطها التجاري والإنجاز خلال 24 شهراً.

وفي النهار كتبت راغدة درغام عن هدنة الكبار وثمن الإبحار، وكتب حسن المصطفى عن حماية المجال العام في الخليج من الفتنة والتحريض. إلى عناوين جريدة الأخبار. أربعين ألف مقتحم للأقصى منذ بداية العام. إسرائيل للفلسطينيين: نحن أصحاب المكان. تصعيد إسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة، إطلاق نار وقذائف واعتداء على الرعاة. سلام يلتقي روبيو لترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية. وزير العمل يعلن التوصل إلى آلية جديدة لبدل النقل. أجرة السيرفيس أصبحت أكبر من المعاش. رئيس اتحاد النقابات السياحية: لبنان يخسر 40% من مداخله السياحية. الجامعة اللبنانية: انطلاقة متعثرة واستحقاقات معلقة. فتح الاستيراد يهدد استمرارية زراعة القمح. البرغل التركي نفش حاله على حساب المزارع اللبناني. من قائد المقاومة إلى محور المحور، كيف قرأت إسرائيل نصر الله؟ أسواق الجنوب: عودة بطيئة للحياة إلى الاثنين والحسبة. خمسة لترات العمال و12 مليون ليرة لكل سائق. السلطة تنفس الشارع ببدل النقل. الفصائل العراقية تلوح بسحب دعمها للحكومة. أزمة الحظر الجوي تعصف بالعراق. الإمارات تؤكد استقبالها لنتنياهو في زيارة يوم الأحد. طهران تنفي التكهنات حول الاعتقالات قرب قاعدة فيرفورد البريطانية. دول الاتحاد الأوروبي تقر خططا لمشروعات دفاعية شاملة في القارة. لقاء مرتقب بين عراقج والوسطاء في نيويورك خلال الساعات القادمة. أمريكا وتداعيات الحرب: الإقرار بالفشل أو كارثة اقتصادية. وزير الخارجية الألماني: مخاوف أمنية وصادرات الأغذية دفعتني للقاء لافروف. الناخبون السويسريون يرفضون تشديد قواعد الحياد. جولة جديدة من مفاوضات هرمز، مشروع مقترح توفيقي بين أمريكا وإيران.

في الأخبار كتب محمد نور الدين: هزة داخل العدالة والتنمية، نسخة تركية من سرقة القرن. إلى عناوين نداء الوطن. لقاء نواف سلام مع روبيو، إعادة تفعيل صيغة الإطار. الحزب يحاول استغلال وجع الناس للتصويب على العهد. رسالة روبيو إلى بيروت: السيادة تتطلب إجراءات تنفيذ صارمة. يولي سلام: ندعم دولة اللبنانية ذات سيادة بمن أعني النفوذ الضار للحزب وإيران. الإمارات ستفتتح مركز تأشيرات إلكترونية في لبنان الشهر المقبل. سلام يبحث مع البنك الدولي توسيع الدعم للبنان وتمويل مشاريع حيوية. بسام طليس: اجتماع غدا لإعلان الموقف النهائي من إضراب الأربعاء. من خارج البرنامج المتفق عليه: سلام وياسين جابر يلتقيان وزير الخزانة الأمريكي. رئيس الجمهورية استقبل السفيرين المصري واليوناني في زيارتين وداعيتين. جعجع ردا على نعيم قاسم: نحن أول من قاوم وأول من لا يقبل الاستسلام. 70 مؤسسة تعليمية خارج الخدمة والتربية تشرح الأسباب. سامي الجميل من قصر بعبدة: كلام نعيم قاسم فاجعة وكل الثقة بالرئيس عون.

المتخصصين في الموارد البشرية تدعو للإسراع في تصحيح الأجور. الأسير أمام محكمة التمييز، هل يتحرر القضاء من سلطة الأمر الواقع؟ الإمارات تؤكد لقاء بن زايد ونتنياهو في أبو ظبي. بعد رفض الهدنة، الوسطاء يسعون لانتزاع تنازل إضافي من إيران. ما الذي ستغيره صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية؟ مباحثات سعودية أمريكية في واشنطن بين فيصل بن فرحان وماركو روبيو.

في نداء الوطن كتب الدكتور نبيل خليفة من لبنان الكبير إلى لبنان المصير. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، واشنطن وطهران تبحثان صيغة جديدة للهدنة، مسؤول يتحدث عن تقدم طفيف، وواشنطن تريد تنازلات نووية. الطيران الحربي يضاعف خسائر ميليشيا الحوثي، الجماعة تكبدت 2300 بين قتيل وجريح في 3 أيام. 147 منزلا دمرت بالكامل، إسرائيل تمحو الإرث المعماري لجنوب لبنان. ساعات تفصل العراق عن يوم السيادة، بغداد فرحة بانسحاب التحالف وأربيل قلقة. قوات أديس أبابا تسيطر على بلدة في تيغراي، وإريتريا لا تستبعد حربا مع إثيوبيا. فيصل بن فرحان وروبيو يناقشان تطورات المنطقة وأوضاع اليمن. ما حقيقة تنافس أبناء حفتر على مراكز النفوذ في ليبيا؟ الحزب الحاكم في تركيا، أردوغان مرشحون لانتخابات الرئاسة المقبلة. بريطانيا تفرج عن المعتقلين قرب قاعدة فيرفورد، وروبيو يشير إلى طرف أجنبي. السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في الأقصى وترفض مخططاتها للضم. رئيس الحكومة اللبنانية يلتقي ماركو روبيو في واشنطن ويدعو لتفعيل الإطار الثلاثي. مدينة تعز ساحة للمعركة الأشد احتداما، والحكومة اليمنية تحشد دعما إنسانيا.

ترامب يشدد على أنه لم يناقش مع الرئيس تشاي بيع الصين أسلحة أمريكية. زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10,000 جندي آخر في روسيا. إيرانيون أمام مشقة العثور على بدائل بعد العقوبات الأمريكية على الطيران. السجن 10 أشهر لنائب إيراني متشدد انتقد قالبا. وزير الدفاع السعودي يدعو منصور بن زايد لزيارة المملكة اليوم. مشكلات تقنية تعرقل تفعيل قانون الضريبة العقارية الجديد في مصر. العراق يستعيد كأس الخليج في 2028، وبغداد والبصرة تتنافسان على الاستضافة. تطوير مشروع ب5.6 مليار دولار ضمن بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة. لاغارد: التضخم الأوروبي لا يزال يتطلب استجابة نقدية مدروسة. أصيلة تفتح موسمها الثقافي على أسئلة العرب وإفريقيا وتحولات في الشعر والفن.

لماذا يفجر زي طالبات الجامعة أزمات متكررة في مصر؟ باسم كريستو يستعد لعودة رقص النجوم بعد غياب لسبع سنوات. خفر السواحل اليمنية سفن تهريب الحوثي لم تعد تخفي تحركاتها في البحر الأحمر. وفي الشرق الأوسط كاتب حنا صالح من لبنان الاحتلال الإسرائيلي قد يتوسع. كتب فهد سليمان عن العالم المضطرب وسؤال سياسات الأخلاق.

ماذا لدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ لنتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. يستغرب مواطنون كيف أن إحدى شركات تحويل الأموال التي تبالغ في الدعاية عن نفسها لا تساعد في إرشاد القوى الأمنية إلى هوية سارقي حسابات الواتساب ممن يطلبون الأموال وتحول عبر الشركة المذكورة وتسحب نقدا من دون الإعلان عن أصحابها، علما أن فتح حساب يتطلب تسجيل الهويات والاسم والعنوان. معهم حق المواطنين يتسألوا أنه هل الشركات اللي هي لتحويل الأموال واللي عملت لك كلها الحملات الدعاية والمنافسة من بعض البعض كيف بتقدر تساعد القوى الأمنية على الاختراقات الكبيرة اللي عم تصير بعالم الواتساب من النصابين والعصابات يلي عم يستولوا على بعض الأموال بطريقة احتيالية؟ ينوي عدد من الوزراء تنظيم زيارة جماعية إلى مدينة النبطية لتأكيد حضور الدولة هناك وتطبيقا لكلام رئيس الجمهورية من المدينة بأن مؤسسات الدولة ستكون إلى جانب الأهالي. زيارة حلوة جيدة، يعني الصورة جميلة، بس بالنهاية الخدمات، أنا الناس الأهالي بدون خدمات شو بينفعون الزيارة؟ الصورة شو بيعملوا فيها؟ بدون تأمين الخدمات، هل هناك نية لعودة الخدمات إلى هذه المناطق المدمرة؟ يا فرحتي بالصورة، إيش بتفيد؟ غلاء المحروقات وجنون أسعار البنزين، تتداول شائعات عن بيع بنزين بمواصفات أوكتان أدنى من المعلن من دون معطيات رسمية تثبت صحتها، ما يبقيها حتى الآن في إطار الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين. طيب ما في شيء مستبعد بهالبلد، يعني أساسا ليش الناس عندها ثقة بال 98 وال 95 أوكتان اللي عم تعبيه؟ فاحتمال تلاقي مواصفات غير مطابقة لا السيارات تكون عم تنبيع بأسعار مهاودة نوعا ما استغلالا للأزمة من قبل التجار الفجار. قال لك إثارة البلبلة على أساس المواطن اللبناني مش عايش بين البلابل. إلى أسرار جريدة الجمهورية. دعت هيئة وطنية تعنى بحقوق الإنسان إلى تدخل حكومي عاجل بعد زيارة مفاجئة لأحد السجون، وبعدما رصدت مشكلات في العزل والنظافة والمياه والرعاية الصحية والأمن لدى القاصرين. هيدا بسجن واحد اكتشفتوا هالشي، كيف ما تزوروا كل السجون لحتى تشوفوا العجيب؟

الأطفال، مع أن بعض الأهالي لم يتمكنوا حتى الآن من تسجيل أبنائهم وإلحاقهم بالعام الدراسي الجاري بسبب الارتفاع الكبير في الأقساط، في ظاهرة تثير مخاوف من خروج طلاب من التعليم نتيجة العجز عن تأمين الكلفة. هو من الأساس لبنان بلد يعاني بالأرقام من التسرب المدرسي، وطبيعي كل ما عم بتزيد الأقساط والتكلفة التعليمية كل ما أرقام التسرب عم بتزيد وكل ما البطالة والجهل والزعرنة عم تنتشر. يتردد أن الرئاسة الفرنسية في ضوء ما أحاط بالمؤتمر الأخير في باريس انتقلت من فكرة مؤتمرين منفصلين من أجل لبنان إلى مؤتمر واحد لدعم الاقتصاد ويشمل حكما دعم الجيش والمؤسسات الأمنية. برضو القصة مش بالعدد، يعني مشكورة الجهود الفرنسية اللي عم تحاول تخترق بعض الحصار المفروض على الدعم

Files. أدرج دولة قطر لبنان ضمن قائمة الدول التي يسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة سياحية مجانية عند الوصول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة، ما يعني عدم الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة للسفر إلى قطر. مشكورين يعني الجماعة، عم يحاولوا يساعدوا قدر المستطاع، فعاملين هيدي الفرصة أنه تأشيرة سياحية فيزا مجانية لمدة 30 يوم قابلة للتجديد من مساعدة الشعب اللبناني. تقول مصادر معنية بالواقع المالي أن هناك مصارف مستعدة وقادرة للعودة بفعالية إلى النشاط المصرفي، وهي نظفت نفسها من الشوائب ولا مانع لديها من أن تسهم ضمن مسألة توزيع الخسائر في دفع المترتب عليها لسد الفجوة المالية، فيما هناك مصارف أخرى تسعى بشتى الطرق إلى تأخير العملية ومحاولة تحميل الدولة وحدها مسؤولية الانهيار المالي. ممكن تكون المصارف منقسمة بهذا الرأي أو التحضيرات للمرحلة الجديدة، إنما هل الناس رح بيعود عندها ثقة بتلك المصارف يلي شفطت أموالها؟

مع تعذر الوصول إلى مساحة شاسعة من بساتين الحمضيات، يقترب موسم الإنتاج في الجنوب هذا العام وسط مخاوف من تداعيات الوضع الأمني على المحاصيل، فيما تبرز علامات استفهام حول قدرة المنطقة على تلبية حاجة السوق هذا الموسم. القطاع الزراعي متضرر بشكل كتير كبير، خاصة أنه تلك المنطقة كانت يعني من المناطق المنتجة زراعيا بشكل كبير. واضح أنه العدو الإسرائيلي لم يوفر لا حجرا ولا بشرا ولا شجرا. إلى أسرار نداء الوطن. تكشف مصادر أوروبية تحدثت مع مسؤولين عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قوة متعددة الجنسيات بإشراف الولايات المتحدة ستكون بديلا من اليونيفل، وستتخذ من منطقة نهر الأول في صيدا نقطة ارتكاز أولى، ومهمة القوة ستشمل منع تسلل مقاتلي الحزب وتهريب الصواريخ إلى المناطق الواقعة شمال الليطاني وجنوبه. لهلأ اقتراحات، ما في شيء بعده مشروع جدي لحتى نشوف شو هو القادم بعد نهاية مهمة اليونيفيل. هي كلها اقتراحات وكلها بإشراف أمريكي، بس أكيد مش رح يكون حضور لجنود أمريكيين. تحذير صدر عن أكثر من جهة من محاولة الحزب ركوب الأزمة المعيشية التي تسبب بها بعد توريط لبنان في حربين خلال عامين، واستغلالها لإحداث فوضى وسط رهان على وعي اللبنانيين لعدم الوقوع في الفخ مجددا. لا، واضح أنه عم يحاول يستثمر الأزمة الاقتصادية والأحوال المعيشية المتردية من أجل محاولة استثمارها بالشارع. حاول مرات عديدة قبل هلأ وفشل، وعم بيحاول مرة جديدة وكمان رح يفشل. يعاني مسؤول سياسي أزمة ثقة بينه وبين مراجع روحية من الطائفة نفسها والمنطقة الجبلية بسبب تردي العلاقات على نحو أكبر وعدم وجود خطوات منتظرة منه تستدعي عقد لقاءات مباشرة يطالب بها. إذا مش غلطان المقصود هو الزعيم وليد جنبلاط، لأنه المواقف بهالأيام ليست متطابقة مع رجال الدين الدروز، وبالتالي هناك انقسام بالأراء خاصة مع التصدعات اللي عم تصير بالمنطقة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، علق مرجع سياسي

على مقال جبران باسيل في الأخبار في ذكرى نصر الله، معتبرا أن تحميل تمسك المقاومة بسلاحها مسؤولية تحويل لبنان إلى ساحة تجاذب إقليمي، يتجاهل سؤالين أساسيين: هل يملك باسيل تصورا واقعيا لإنهاء الاحتلال وحماية لبنان من العدوان دون سلاح المقاومة في ظل موازين القوى الحالية؟ وهل الأفكار ومضمونها التي يدعو إليها ويعرف أنها لا تملك شروط التحقق من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية وغيرها، هل ستتحقق من خلال الدولة؟ لنقسم مع خبر كان بالأمس نزل مقال بجريدة الأخبار بتوقيع جبران باسيل عم بيذكر باتفاق مار مخايل المشؤوم يلي قالك أنه أنقذ لبنان وكانت النية هي لبنانة الحزب. هيدي من بعد قصة مكحكحين ومعترين وكذا، فحاول تبييض صورته بذكرى نصر الله لحتى يقدم صورة تجميلية عن اتفاق مار مخايل، وقال لك انه السلاح هو الذي تسبب بهذه الكارثة ويجب ان يكون هناك استراتيجية دفاعية. طبعا كلنا عارفين انه هيدي كلها مجرد اكاذيب برتقاليه، لانه اتفاق مار مخايل كله على بعضه كان مشروع سلطه من اجل الوصول الى رئاسه الجمهوريه، ولما اخذوا يلي بدهن اياه بعدين نفضوا ايده منه، وبدل ما يلبنوا الحزب هن تايرنوا.

هو كان مجرد مقال محاولة تبرير أو مصالحة من بعد العبارات التي تفوه بها بمقابلته الأخيرة، ويبدو أن المحاولة كانت فاشلة. قال لك مرة واحد جاي بده يلبن الحزب، قام طلع هو متأيرن. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripoliefm.org.

يا صباح الورد للجميع، ما عدا عصابة الدولة العميق وجعت انجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

يبدو الاستعداد لحتى يكون هالاسبوع اسبوع غضب معيشي بامتياز كما كنا موعدين، عم ببلش ينفس رويدا رويدا على الطريقة اللبنانية المعتادة، طريقة الترقيع ومحاولة الارضاء باللحظات الاخيرة وتأمين بعض المكتسبات فقط لتقطيع الوقت. العديد من الاجتماعات كانت عم تصير بالأمس، واليوم في اجتماع كتير مهم على أساسه بينبنى إذا بعد أضرب وسائل النقل والسائقين مستمر لبكرة، يما كمان هو رح يلغى وعلى الأرجح رح يلغى. هلأ أكيد مزيد من التفاصيل عاملين لفقرة لحتى نخبركن شو الزودات اللي صارت مبارح وكيف صارت حالات الترقيع بالفقرة التالتة. إذا الله رمضان

من ميلة تانية طبعا من العناوين الرئيسية اللي كانت بالأمس اللقاء المهم يلي جمع رئيس الحكومة دولة الرئيس نواف سلام بزيارته الأمريكية مع وزير الخارجية ماركو روبيو، اللقاء اللي استمر لفترة واللي كان عم يبحث فيه العديد من المواضيع وأبرزها القوات البديلة لليونيفل، بالإضافة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ اتفاق الإطار على مبدأ خطوة مقابل خطوة. اللقاء صدر عنه العديد من البيانات الرسمية، بيان من وزارة الخارجية الأمريكية، بيان من المكتب الإعلامي للرئيس. منيح صار عنده مكتب إعلامي، مع أول مرة بينزل بيان رسمي من مكتب الإعلامي للرئيس نواف سلام، عادة كان ياخذ القصة وما نشوف. وأخيرا سمع النصيحة. المهمة الأمريكية لم تنتهي بعد، يعني بعد قصة في الاجتماعات المالية اللي عم تصير، خاصة أنه الوفد توسع وانضم له وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة أيضا جو صدي، يلي عندهم اجتماعات بلشت بالأمس مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي، وأيضا رئيس الحكومة كان عنده اجتماع مع صندوق النقد. فبالتالي هلأ انتقلنا إلى الأمور النقدية، بعتقد مفترض اليوم آخر يوم لتلك الزيارة التي بدأت من أروقة الأمم المتحدة وصولا إلى دهاليز وزارة الخارجية ونهاية مع المواضيع المالية والاقتصادية المعقدة وتأمين مزيد من الدعم إلى الدولة اللبنانية ومؤسسات الشرعية. إنما شيلك من كل هالخبريات، الخبر الأكثر بروزا بالأمس والأكثر انتشارا هو ما تفوه به من خلال التصريحات نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس، يلي كان عم يصرح للمركزية عن مفاجأة للشعب اللبناني العظيم، وعيدي بهمنا يسمعوها كمان السادة اللي عم يسمعونا من خارج لبنان. أيها المغتربين، شدوا الأحزمة، جهزوا حقائبكم وعودوا إلى ربوع الوطن بسرعة. يعني أول شيء كان لبراكس، طبعا هو وريس، أنتم مثل ما بتعرفوا صرتوا حتى بالنقابات عنا بيورثوا بعض، يعني بعد ما توفى والده هو كمان ورث القصة، مثل ما بتشوفون نفس الأوجه، بشارة الأسمر، بسام طلايس، قال لبراكس، كلهم بدلوا موجودين، كله بيورث، حتى بالنقابات بيورثوا لبعضهم البعض، كان الحفاظ على المافيا بتعرفوا يعني والدولة العميقة. فكان عم بيقول للبنانيين بما أنه سعر برميل النفط عم يهبط بالخارج، فاطمنوا أنه النشرة اليومية لأسعار المحروقات بكرة يعني اليوم صباحا لن تشهد ارتفاع، وهيدي شغلة جيدة. قال لك ما في ارتفاع مع أنه برميل النفط انخفض برا، يعني خفض له شي 10 دولار، مش انخفض له دولار أو دولار ونص. رجع بعدين حب أنه يزف للبنانيين مفاجأة أكبر، فقال لك زيدوا كمان عندك المازوت بده ينزل 15,000، والبنزين تنكة البنزين رح تنزل 1,000 ليرة كاملة، 1,000 ليرة عدا ونقدا. طبعا مفاجأة ما كان حدا متوقعها من أبناء الشعب اللبناني، عمت الاحتفالات الديار اللبنانية والمناطق، وكانت هناك احتفالات صاخبة استمرت لطلوع الفجر بهذه الخبرية الجميلة. انت مستهون 1,000 ليرة؟ 1,000 ليرة سامعين يا مغتربين، الله يكدو، انتوا عم تضيعوا حالكم فرص كتير مهمة، ما بعرف كيف بعدكم عايشين برا، استغنوا الفرصة، ضبوا الشناتي وقولوا يا رب وتعوا على لبنان لحتى تستفيدوا من انخفاض سعر صفيحة البنزين. 1,000 ليرة، 1,000 ليرة كاملك، 1,000 1,000. هلأ بالمقابل كان مجهزيكم خازو آخر، يعني مش للمغتربين، للمقيمين، يعني الغاز قال لك بده يغلى 67,000، طلع اليوم غليين أكثر من 80,000. فبما أنه سعر الغاز قال لك لا مش عم نقدر نربح كتير منه، ما عم نقدر نقرض اللبنانيين فيه بشكل كتير كبير، فخلينا نرك هلا الأسبوع على الغاز بما أنه البرميل النفط سعره عم تنزل. هلا شيلك من المفاجأة السارة اللي كل اللبنانيين انبسطوا فيها واللي كانت الخبر الأبرز اللي سفت عليه العالم وركبت عليه روايات وسخرية هائلة كانت على الخبر وصاحبه. أنا بيعجبني التبرير، يعني قال لك انه الناس قال بتعاتبنا وبتقول انه ليش ما بتنزل اسعار المحروقات لما بينزل سعر برميل النفط. قال لك لا يا حبيبي، مش هيك تدار الامور يا عزيزي، قال لك هون في دوره كامله بدها تدور لحديت ما نوصل للتسعير. طب لما بتغلى، لما بيغلى برميل النفط، لا هنيك لا دوره ولا شيء، يعني ولا جدول ولا بتصب الجداول، بتصب الدورات كلها، هنيك بنكون جاهزين للزياده دغري على السريع، هسه مجرد ما سمعنا طلع برا دغري على السريع بنطلع. أما النزلة فطبيعي بدأ جولة وبدأ جوجلة أفكار وبدأ معاملات وروتين إداري، فمش هناك أنه أنتوا ما تعاتبونا، ما بقى تعاتبون حتى جماعة مزعوجين من العتاب، يعني
هو كان نحن عم نعاتبه. لا مش عم تعاتبه كنا, نحن عم نشتمكن. هيدا العتب بيكون بين المحبين, فلا مش عتاب القصة والله, هي أكتر بكتير من العتاب, سقفة كتير عالية. تعرف يا براكس الناس عم تقول عنكم نصابين وحرامية, والله الحصد قمة, يعني قمة الاستخفاف. بقول العالم انه بقى انت مفكرين انتوا بتقعدوا بتلومونا بتقولوا انه ليش ما بتنزلوا الاسعار بسرعة. يا حبيبي القصة بدها تكتيك, جايين جايين على التكتيك هلا سبب الفقرات الجاية. فهي جخوا بها النعمة, خليها تبين معكم. يعني اول شيء قال لك ما في زيادة بالاسعار, جا بعدين حب قصة يكبر المفاجأة اكتر, قال لك 1000 ليرة كاملة رح نشلكم من صفيحة البنزين. يا مواطنين يا نقيقة يا اللي ما بتشبعوا نقى, خليها تبين معكم. شعب نكد ما بيبين معه الانجازات ولا بيبين معه الهدايا اللي عم تقدم من قبل المافيا. يا حرام على الناس اللي راحت فولت سياراتها وعبت بنزين, ما عاد قادر يفول بهالايام, عبت بنزين كان قبل ما تسمع هيك خبرية. راحت عليكم المفاجأة, راح عليكم الحسم, راح عليكم العرض. يا حرام عليكم. اما انتوا اللي عايشين برا وعم تسمعونا, والله عم يروح عليكم كتير بهالبلد. انا ما بعرف كيف طايقين تعيشوا هالعيشة هيك الروتينية برا. تعالوا شوفوا الانجازات, تعالوا شوفوا التعامل الراقي مع المواطن بشفافية, تعالوا شوفوا كيف عنا دولة ومافيتا حريصة على مصدمنا. يلا ضبيتوا الشنيتة, قولوا يا رب, جهزوا حالكم على اول طيارة بتحجزوا لحتى تستفيدوا من العرض, لانه ما بتعرف متى بترجع بتطلع صفيحة البنزين بتطلع. روحوا ان شاء الله. بغي لك عين قلت 1000 ليرة, بغي لكم عين قلتوها لعيد 1000 ليرة, يعني عن جد بكل ساعة متصرحوا.

السادة المتابعين بشكل مستمر لحلقاتنا وللبرنامج دائما كانوا يسمعوا عبارة لماذا هذه الدكاكين التي تدعي المقاومة لا تعمل على إعادة جدولة أمورها أو بتعمل إعادة قراءة أو تقييم للمعارك والإسناد الانتحاري يلي صار سواء بلبنان أو خارج لبنان. بعتقد دكتور سمعوا هذه العبارة تتردد من هذا المنبر إلا أنه يبدو أنه ما طلع معنا حق. أتاري الجماعة عاملين إعادة قراءة وتقييم للمرحلة الماضية كلها سوا، وهالشي عبر عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد من خلال مقال نشره عشية فكرة اغتيال القاتل القتيل بجريدة الأخبار، لحتى يقول أنه جماعته عملوا إعادة قراءة للمرحلة كلها على بعضها من وقت نكبة الإسناد وحماقة نكبة الطوفان وحماقة الإسناد لليوم، وطلعت معهم النتيجة مبهرة جدا. ما بس هيك، مش قراءة عادية، قالك قراءة معمقة عميقة، يعني أعمق من الحفرة طبيعة القاتل. هلا طبعا انا اخذت لكم هيك كم استنتاج لحتى نشوف هالإعادة القراءه ودراسه الامور والتعلم من التجارب السابقه لحتى نشوف شو طلعت النتيجه. النتيجه يعني بعض النتائج على السريع، يعني بيقول لك بالمقال انه اهم شيء طلع انه طلعوا بهالقراءه اللي استمرت لسنوات، طلعوا اكثر اقتناعا بصوابيه قرار الاسناد. يعني قرار الإسناد يلي تم فتحه من بعد نكبة الطوفان بيوم، قالك طلعوا أكثر صوابية إنه هذا القرار هو القرار الصح واللي عملوه هو أكثر من صحيح. وقال لك أنه الهيئة القيادية بالعصابة هي التي تتخذ القرارات ولا تتخذ الأوامر من إيران كما يدعي البعض. وصادق صادق والله يا دحاج، ما في داعي تحلف، نعرف تماما أنه أبدا أنتم بتاخذوا القرارات وما بتمل عليكم الأوامر من طهران بنوب، ولو ما تحلف. طبيعي كمان الاستنتاجات اللي طلعت معه، قال لك أنه السلطة فرطت بالسيادة والتفاوض هو مجرد خزي وعار، أما اللي عم يسخروا من مبدأ وحدة الساحات فودي مجموعة ولاد صبيان ما لهم أي قيمة. تقييم رائع جدا. أهم نقطة طلعت معه بالتقييم أنه كل هالخسائر يلي صارت هي مجرد خلل تكتيكي، خلل تكتيكي مش أكتر من هيك، وخلل جزئي، ها مش خلل كامل، هو العبارة اللي مستخدمها حرفيا، قال لك مجرد خلل جزئي تكتيكي. تسلم لي التكتكي، دخيل رب التكتكي ما أحلاها. في أحلى من هالتكتكي؟ شفتوا هاي الخسائر اللي عم تصير من 3 سنين لهلا، اللي هي عبارة عن 15,000 قتيل، عفوا عبارة عن 9,000 قتيل، 15,000 جريح، 300-400 ألف نازح بعده لغاية الآن، عنا 80 بلدة صارت محتلة وأرض محروقة، عنا خسائر اقتصادية تصل إلى حوالي 26-27 مليار دولار. هودي كلياتهم مجرد خلل جزئي تكتيكي لا أكثر ولا أقل. انتو الناس اللي بتعدوا بتضخموا بالقصة وبتقولوا انه هيدي خسائر وهزيمة بالميدان وعودة الاحتلال وعلي الطاهر وأوقت، وهذه كلها امور اغتيال قيادي الصف الاول والصف الثاني والثالث، كل هيدي مجرد خلل تكتيكي هيك بسيطة، يعني كيف هو كوتش تبيت الفوتبول بيغلط بتبديل بيغلط بالخطة فاكتر منك. انه شو طلع شو تكلفته؟ يعني تكلفتها بشوية قتلة، بدأت 9-10,000، شوية جرحى ومعوقين، دمار، خراب، نزوح، عودة احتلال، هذه كلها مجرد خلل تكتيكي جزئي. يا جاهل يا جاهل، جزئي ها، اوعى تفكر خلل تكتيكي كامل. شاهدنا كثير من الناس اللي علقت على هذا الاستنتاج وعلى هذه إعادة القراءة، وانه يا باب يعني نحن ممنونينكم، يا ريتهم ما عملتوا إعادة قراءة إذا طلعت معكم صوابية قرار الإسناد. شو سنة يعني بتسألت شو سنة الإسناد، وإذا طلع معكم انه القرار كان صائب ومش عملية انتحارية، وانه يا باب كنا مستعدين أتم الاستعداد لتلك العملية الانتحارية، واللي حصل هو مجرد فقط خلل تكتيكي عابر هيك جزئي ما له أي قيمة، فياريتكم ما عملتوا هل إعادة القراءة، كنت وفرتوا على نفسكم مجهود ومعمقة، ها ما تقبل إعادة قراءة عادية، كانوا كتير عميقين رح يغرقوا كانوا.
هلا بالطبع انا لست متفاجئ لانه انا اعلم تماما وياما كررت على مسامح حضراتكم هودي اصحاب الفكر الضال المنحرف من كافه الانتماءات اللي كانوا منتمين سلبيين او شيء. كل اللي بينتمي لهذا الفكر هودي عباره عن ناس ينطلقوا من معيار واحد كلهم شو ما تغيرت المسميات والانتماء الديني بينطلقوا من انطلاقه واحده هي عباره عن هناك مرشد يتحدث مع الله بشكل يومي وبيخطو أوامر من ربنا مباشرة، وبالتالي عليكم المبايعة والسمع والطاعة. وأكيد يلي بياخد أوامر من ربنا ما بيغلط لأنه سبحانه وتعالى جل وعلا أكيد لا يخطئ. فاللي بينطلق من فكره أي دكانة تنتمي إلى هذا الفكر المنحرف المتطرف هيدا الضال يلي أضل ناس كتير وضيع عجيل كتير، طبيعي بده يطلع معه هيك استنتاج. أنت متوقع يطلع لك أنا غلطان مثلا؟ مستحيل. هيدي بتضرب السردية كلها على بعضها. يلي قامت علي هذه الفكرة الجنونية هالسرطان، هيدا الفكر السرطاني يلي انتشر بالأمة الإسلامية، إذا طلع وقال لك أنا غلطان فمعناته هو ضرب كل السردية، لأن الناس بتصير بدها تحاسب، بدها تسألوا كيف غلطت، وهالناس اللي راحت وهالناس اللي ضاعت، وما عاد بقى في سعداء وما عاد في بقى ناطرتكم الجنة والمفاتيح اللي عم نوزعها، كل هالسردية بتنضرب. فأنا لست بمتفاجئ أبدا لأنه بعرف تماما كيف بيفكروا وبعرف كيف بيقيموا الأمور ومنين بينطلقوا، من أي ضلال يضلوا ويضللون.

واحد بيفكر حاله هو وجماعته فقط هم مثلا المسلمين بس الموجودين، باقي ما تبقى كل الطوائف الباقي وكل الفرق المنتشرة كلهم عبارة عن مجرد ماشي. بعدين هودي فكر باطني، يعني هودي ناس لا يعبروا دايما عن مكنونات أنفسهم. هذا الفكر الباطني اللي بينتموا له بيخلون عادي يكذبوا وبيعتبروها تقية، هذه مجرد مصلحة. فصحيح ربنا حرم الكذب وصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عنه، سيدا ما بيمنعنا نكذب كرمال مصلحة الأمة. انتوا شو فهمكم مصلحة الأمة؟ تعفوا التكتكو انتوا؟ فاللي معتبر حاله على يعني وصف بيقولوا له نقاء العرق، هذا اللي بتسمعوه مثلا كيف العدو الإسرائيلي عنده أنه الصهيوني هو العرق المفضل وبقي ما تبقى كلهم يموت وما في أي مشكل، كيف مثلا بإيران العرق الآري اللي هو متحكم واللي الفارس الأصلي والباقيين جعل عمرهم ما يرجعوا. فنفس الشيء كل دكان من هيدي الدكاكين التي تنتمي إلى هذا الفكر الضال المنحرف المضلل الضال والمضلل تعتبر حالها هي الفرقة الناجي، وبقي ما تبقى كلها يترحين على النار، أو حتى إذا بدون يفوتوا على الجنة أكيد ما بيعدوا معه لأنه هن أخدين مقاعد VIP. مش هناك بتسمعوا دايما عبارات أشرف الناس ورجال الله وكل هالعبارات هاي والشهيد الأقدس مثل ما بتسمعوا هلأ بهلا الفترة وحجة الإسلام والمسلمين وسيد شهداء الأمة، كل هالعبارات اللي بتسمعوا هي عبارة عن التفخيم أنه نحن فقط بالصدارة وبقي ما تبقى هو دفراطة، يعني يا نحن ما نرضى عنه من فوتهم معنا على الجنة يا ما منكبهم من نار عادية. فاللي منطلق من هون شو ناطر منه؟ انت ناطر منه يعمل اعادة قراءة ويطلع بنتيجة والله كنا غلطانين؟ ولك حتى بال2006 شو طلع لكم؟ هلكم لو كنتوا اعلى ما قال انا غلطان، ما لو عارف انه الخسائر هالقد كتير ما كنا فتنا بالحرب. سألك انا غلطت شيء؟ ابدا ما بيغلطوا، هودي ناس بياخدوا الاوامر مباشرة من رب العالمين، ما قالك اني الله مكلفني. بعتقد هالمقال يلي هو عبارة عن إعادة قراءة برأيهم واللي هو مجرد مزيد من التضليل بأكد لكم مرة جديدة أنه هذا الفكر هو السرطان المنتشر بالأمة واللي دايما منحذر منه ومنحكي عنه واللي ضيع أجيال سابقة وعم ضيع أجيال لاحقة من وراء هذا الفكر الانتحاري يلي مفكر حاله خلق ربنا سبحانه وتعالى وكسر العالم. فأتت هذه الدراسة العميقة لحتى أتأكد لنا كل اللي كنا نقلكم إياه وكل اللي كنا نردده وكل الانطلاقات اللي بينطلقوا منا كيف بيفكروا بأي طريقة، لا قيمة لأي شيء، لا قيمة للمقدسات، لا قيمة للأرواح، لا قيمة للجغرافيا، لا قيمة للناس، لا قيمة للممتلكات، لا قيمة للعقيدة، لا ما في شيء أي قيمة، ما في شيء له قيمة، القيمة الوحيدة هي مصلحتنا. مصلحتنا ماذا تقتضي؟ تجارة دم ودين من تاجر، تجارة بدماء العالم من تاجر، وصولنا للسلطة وبقاء سلاحنا كرمال السيطرة الداخلية والهيمنة والنفوذ الداخلي. شو بيتطلب؟ بيتطلب تفجيرات منفجر، بيتطلب اغتيالات منغتال، بيتطلب انه نفتح معارك ونجيب اسرائيل لعنا منجيبها. كله مسموح، كله مشروع، هيك الفكر، هاي الأوامر بتجي من فوق، من فوق. انت بتعرفي، اوعى اوعى تفكري حالك بتعرفي تكتيك، مجرد خلل جزئي تكتيكي. تخيل انت كل هالخسارات وكل هالاحتلال وكل هالدخول الى الاراضي اللبنانية والبلدات اللي صارت محتلة ومدمرة ومحروقة، ممحية ممحية ممسوحة، عنا بلدات صارت ممسوحة. فكل هيدا على بعضه والخسائر بالأرواح والخسائر المادية هي مجرد خلل تكتيكي جزئي يا رجل، أوفسايد أوفسايد مش أكتر من هيك، يعني أوفسايد بماتش. طب بربكم واحد أو ناس بيفكروا بهالطريقة هودي بتتوقعوا منهم يكون عندهم عقلانية؟ هودي بتتوقعوا منهم يطلعوا يقولكم لا نحن غلطانين؟ ما ضربتوا لهم السردية كلها، إذا بدو لك أنا غلطان ضربت سرديته. ما عاش بقى هو يلي اصطفاه رب العالمين وميزه عن باقي الخلق واللي بياخد الأوامر مباشرة بشكل منه، فليه لحتى بيطلع يقولك أنا غلطان؟ هو مش غلطان، أنت الغلطان لأنك ما عمتك، أنت الغلطان لأنه بدك دولة للجميع تفاوض وتفاوض، أنت اللي غلطان لأنه بدك تكون بلد طبيعي. ولو أنتم منزقين مارقين ما بتتذكروا للحاش هايت اللي أثبت لنا بها لعط القراءة أنه حاش هايت فعلا.
انتم يا نازقين يا مارقين اللي بدكم تروحوا تكسدروا يوم الاحد وتروحوا على الجبل وعلى البحر وتعيشوا بشكل طبيعي بدل ما تعلموا ولادكم الرمايه والمقاومه والتفجير والسلاح والكابتاجون، بدكم تروحوا تكسدروا يا عيب الشوم عليكم ملا ناس. فهيك عقل حجري انت متوقع منه انه يطلع ويقول لك انا غلطان؟ لا يا ريتكم عملتوا عدة قراءة اخي، والله كنتوا خليكم هيك بلا عدة قراءة، كنا على القليلة قاعدين عم نقول انه انتوا جماعة ما بتدرسوا المواقف السابقة، ما تتعلموا من التجارب، كانت اهين بكتير انه تعمل اعادة قراءة فيها تضليل على التضليل، كذب على الكذب، دجل على الدجل. قال خرجنا اكثر قناعة بقرار الاسناد، والعيب ولا ما بعرف ايه علي لم يؤيد هذا الاسناد والذي خزل. مين اللي خزل خي؟ مين اللي خزل؟ مين اللي قال لهم فوتوا ونحن بنفوت معكم؟ مين اللي قال لهم يلا قولوا يا رب وهي خدوا شوية دولارات ونحن جاهزين؟ واخر شيء لما صار عم بفوض شال كلمة فلسطين من المفاوضات كلها، مين اللي خزل؟ هيدي السلطة الوضيعة الخانعة الخاضعة يلي رايحة عم تفاوض يا عيب الشوم عليها، هيدي سلطة خزي وعار على الطريقة الرعدية، خزي وعار. أما شو مراجعة؟ يعني يا هيك المراجعات يا بلا، كنت والله ما تعذبوا حالكم، كنت وفروا حالكم شوية وقت. كل هالخسائر شو يا صديقتي؟ حفظتي الاسم منيح؟ مجرد خلل تكتيكي جزئي مش خلل كامل، ها؟ وحياة صولة فاول بالغلط، ضربة جزاء، اوف سايد، هيدي انتون يعني طلعت هالشمس. انتو البيئة اللي معكم مؤمنين بهالعقليات هاي او الناس اللي بعدها مؤمنة بهالافكار الضالة، هل قد قيمتكم؟ انتو مجرد خلل تكتيكي، ما لكم اي قيمة، مدفوح حقكم. اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همل. لا قيمة مثل ما قلنا للعقيدة، لا قيمة للمقدسات، لا قيمة للارض، لا قيمة للارواح، ما في قيمة غير فقط للفئة الناجية برأيهم.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: الله الله الله الله الله.
1: نهار طويل من الاجتماعات الوزارية والنقابية كانت بالأمس لمحاولة حل حالة التصعيد اللي كان موعود بالتظاهر بالشارع من كثير من النقابات والفعاليات احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وارتفاع الأسعار المستمر. حصيلة هذا النهار كانت محاولة تنفيس هذا الغضب من خلال محاولات ترقيعية حكومية طبيعية معتادة، سياسة كانت متبعة سابقا وصارت متبعة لاحقا وستبقى متبعة طالما ما في حلول جذرية صار الكل حافظها وبيعرفها، خاصة من خلال المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد اللي بعدها مستمر واللي بعده رئيس الحكومة عم بفاوض بواشنطن على البنود المقترحة من 5-6 سنوات كيف يتم إصلاح الوضع في لبنان وكيف يتم سحب الناس اللي تشتغل. اتفق باجتماع عقد امبارح بوزارة المال على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد بالموازنة العامة لإعطاء السائقين العموميين المستحقين مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريا عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ولغاية نهاية السنة كمرحلة أولى، وذلك لمحاولة معالجة أزمة النقل والحد من تداعيات ارتفاع الكلفة على السائقين والمواطنين. على أن يقابل هذا الاقتراح بالتزام السائقين العموميين الرسميين طبعا المرخصين بالتعريف الصادر عن وزارة الأشغال والنقل، وعلى أن تعتبر مخالفة التسعير الرسمي سببا لحرمان السائق المخالف من الاستفادة من هالمستحقات المذكورة. هالشي فكك الاضراب اللي كان من المفترض ان يكون بكرة للمركبات النقل البري والسائقين؟ لغاية الان لا، يعني رئيس الاتحاد العمالي العام بيقلك انه اليوم في اجتماع اخر وعلى اساسه يتخذ القرار اليوم الثلاثة بعد الظهر، بس على الارجح خلص تم تفكيك الامر لانه يبدو انه اللي دفشهم كان بالسياسة رجع هو زيت وسحبهم كالعادة، بما انه اخدتوا هالمطالب يلا خدوها واحمدوا الله واشكروه، ما بيكفي اخدين 1000 ليرة كمان على صفيحة البنزين، ما بيكفي نزل لكم البنزين 1000 ليرة. أما الاجتماع الثاني فكان بوزارة العمل وليس بوزارة المال، واللي أعلن عنه وزير العمل محمد حيدر بعد اجتماع للجنة المؤشر أنه تم الاتفاق على تغطية 5 لترات بنزين يوميا وعلى سقف أدنى بحال تراجع سعر المحروقات. يعني بالأول كانوا عم يعطوا بعتاد 450,000 بدل نقل للموظفين، هلأ صارت 5 لتر قد ما كان حقهم، سواء كان حقهم 10 دولار سواء حقهم 5 دولار، فاتفقوا أنه يكون المعدل اليومي بدل النقل هو 5 لتر بنزين. وأشار الوزير إلى أنه كمان التعويضات العائلية سترتفع، وتم الاتفاق على عقد جلسات مستمرة لمتابعة البحث بالحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة.

كل هالاجتماعات أتت دائما باللحظات الأخيرة. نحن منحب سياسة حافة الهاوية، فقبل بيوم يعني بما أنه هالأسبوع كان من المتوقع أن يكون أسبوع معيشي عاصف، قالوا لك لا حتى نرقع شو فينا نرقع. أكيد الكل عارف أنه كل الزودات اللي رح تطلع واللي طلعت بهالاجتماعات رح تحطها بجيبتك اليمين ترجع تدفعها بإيدك الشمال، من جيبتك الشمال هي ذاتها، لأنه مقابلة رح بيكون كل شيء عم يغلى ويزيد. هلا بعد فيك بعد ما خلصت أسا عندك قصة المعلمين وعندك قصة المتقاعدين، هودي كلياتهم الاجتماعات بمصيرهم رح تتابع، إنما الخطوة تم اتخاذها وبدأ تنفيذها على السريع وهي تنفيذ هذا الاحتقان الشعبي الغاضب. ليه؟ لا محاولة عدم استثماره بالسياسة أولا، لأنه في هناك متربصين عم بيحاولوا يستغلوا هل التحركات المعيشية والمطالب المحقة من أجل استثمارها بالسياسة أولا، ومن أجل محاولة للتأل الدخول إليها لحتى تروح صوب الفوضى أكثر. جخوا بهالنعمة، إذا شو بكون أكثر من هيك؟ هاي 5 لتر بنزين بدل نقل، وهي صار 12 مليون للسائقين العموميين يلي معنا الرخصة، وهي عندك 1000 ليرة على البنزين، إذا شو بدك أكثر من هيك؟ إذا أول الدولة بعم تشتغل، مواطن جاحد لا يشكر الدولة ومافيتها.

هاي المحاولات كلها بدل اسمها محاولات ترقيعية، كانت تنعمل سابقا سلسلة رتب ورواتب وزودة من هون وخد لك معاش إضافي من هونيك، هايدي كلها تتريع، لأنه احنا كلنا صرنا عارفين الحل شو هو. الحل هو بتقليص عدد القطاع العام، الحل هو بتقليص عدد المعلمين والمعلمات، الحل هو بتنظيم موضوع السائقين انه يكونوا كلهم مرخصين والسيارات كلها تكون مرخصة. الحل واضح جدا، مثلنا مثل اي دولة بالعالم، ما احنا مش الوحيدين يلي عنا سائقين عموميين. الحل هو بتعزيز النقليات العامة، النقل المشترك، هيدا بيكون واحد من أهم الحلول خاصة ببلاد غير منتجة للنفط، مع أنه تم إعلاننا بلد نفطي بس حرقوا نفطنا من وقتها، حرقوا اللي نفطنا. يعني اجتراح الحلول مش انه والله شغلة تعجيزية، ولا انه هي معجزة غير واردة، ولا انه يبقى شغلة صعب، لا لا، الروشتة معروفة، الدواء معروف والوصفة معروفة، انما لا يجرؤون على تطبيقها. ليه؟ لانه اذا بدك تشيل موظفين من الدولة يلي انت عارف انه ثلاث ارباعهم ما بيشتغلوا، فطبيعي بدها تغضب عليك القوى السياسية وتنزل لك ناس على الشارع، لانه مش فاضي هي تدفع من جيبتها. لما بدك تحاول انه تقلص عدد المعلمين وتلغي نظام التعاقد وتروح صوب التثبيت، طبيعي كمان ما بدك تثبت الجميع، فبالتالي كل بده يحاول ياخد حصته. لما بدك تنظم قطاع النقل وتزيد النقل المشترك، كمان عندك المافيات الخاصة بالنقل بدها تغضب عليك وبدها تبعت زعرانة يلي معظمهم نعرف لمين بينتموا. وطالما بعدنا نحن عم نشتغل، الدولة عم تشتغل، هذه الدولة المؤمنين فيها والمندافع عنها، يلي بعدها عم تشتغل على مبدأ دولة 50%، يلي لا تتجرأ على اتخاذ القرارات، ولما بتتجرأ على اتخاذ القرار لا تتجرأ على تنفيذه، رح ندل عم ندور بنفس الفلك. يا دارة دوري فينا. هاي حتاخد مثلا 5 لتر بنزين راح تدفعهم بمحل تاني، حتاخد 12 مليون حتدفعهم بليلة ما فيها ضوء قمر، شو ما خد زودة قد ما زيدوا لك المعاش، طالما الانكماش بعده موجود والتضخم بعده عم يكتر سنة ورا سنة وما في أي انفراجات ومساعدات عم تأتي من الخارج بشكل دقيق وواقعي، بعيدا عن مساعدة صغيرة من هون وباخرة من هونيك، فطبيعي أنه ستبقى الأمور وستبقى الأحوال كما هي. هلا في ناس بتقلك الكحل احسن من العمى، خلق اوكي، ما تنعينك ما تنعينك، معناتها انتم مؤيدين للسياسات الترقيعيه، انتم مبسوطين بهالترقيع اللي عم بيصير، ركب طربيش، شيل طربوش من هون حطه على راسهم، من هون لهونيك، بهيك بهالطريقه، هيدي مش حلول، هيدي مجرد مسكنات بنادول.

الأرجح الاجتماعات اللي صارت بالأمس واللي رح تتابع اليوم بعتقد رح توصل لنتيجة أنه كل التحركات اللي كان من المفترض أنه تكون هالأسبوع كلها نفست. ليه؟ لأنه الأوامر السياسية اللي حركت هالنقابات هي ذاتها إجت وقالت لهم كنه ضربوا فريم وارجعوا.

بما أنه كان التركيز كتير بالقسم الثاني من حالات اليوم على الهموم المعيشية واللي هي طبعا أساسية، المقال اللي اخترناه لليوم هو ربط بين الداخل والخارج، الضغوط الأمريكية التي تنصب على الدول العربية ومنها طبعا دولة لبنان لمحاولة الخلاص من الميليشيات والدكاكين المسلحة التي تنتهج نهجا تدميريا خارج إطار الدولة. مع سياسة القدم الاقتصادي وسياسة الخنق يلي عم تتبع ضد جمهورية الملالي الإرهابية وضد أذرعها المنتشرة بالدول العربية، إلى أين المصير؟ أو نظرة على القليلة ثاقبة بمقال اليوم لزميلنا منير ربيع بصحيفة المدن الإلكترونية، المقال بعنوان أمريكا واستكمال المشروع.

ما هو المشروع الذي سيستكمل؟ يبدأ منير ربيع مقاله إما معنا وإما ضدنا. هذه العبارة التي يسمعها أو يستنتجها كل من يلتقي بالمسؤولين الأمريكيين ولا سيما الرئيس دونالد ترامب أو وزير الخارجية ماركو روبيو. يقول الأمريكيون إن مشروعهم مستمر ويحقق التقدم سواء في إيران أو في الشرق الأوسط، ويضيفون إن هذا المشروع سيتحقق إما بالتفاوض أو بالحرب أو بالمعارك بين الحروب. مقابل الكلام الأمريكي هذا يبرز كلام دبلوماسي آخر لشخصيات مطلعة على المداولات، يقولون فيه إن كل ما يحكى عن مفاوضات وتحقيق تقدم هو كلام بلا إطار عملي حتى الآن، وتتوقع أن تستمر الأزمة على حالها إلى فترة طويلة مع احتمال حصول تصعيد في أي وقت. يأتي هذا الكلام بالتزامن مع مرور سنتين على اغتيال نصر الله، اغتيال أريد له أن ينهي حقبة كاملة ليس في لبنان فقط بل في المنطقة. ذات يوم لعب نصر الله أدوار شخصيات كثيرة وكان أحد المؤثرين في إيقاع المنطقة، خاصة بعد اغتيال قاسم سليماني. ورف أحد أدواره الرئيسية وتوسع دوره في العراق، وكان صاحب رأي ودور وتأثير في اليمن من دون إغفال حجم حضوره وتأثيره عندما كانت قواته في سوريا. ربما كان أكثر من رئيس لأكثر من دولة، واغتياله بالنسبة إلى الأمريكيين يعني إنهاء تلك الحقبة بكل ما تمثله، وهو المشروع الذي بدأ باغتيال سليماني ولا يزال مستمرا إلى اليوم. وهذا المشروع بالتحديد الذي يقول الأمريكيون إنه مستمر. يتابع زميلنا منير ربيع بقراءته للأمور وقراءة الخط البياني العريض لهذا المشروع، لا تشير إلى أي إمكانية لتعديله من خلال الوصول إلى اتفاقات أو تفاهمات تبقي الوقائع كما كانت قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وهو ما تريد أمريكا وإسرائيل تطبيقه في لبنان، سوريا، العراق ومع مختلف الدول العربية، إما من خلال إحداث تغييرات كبيرة في التوازنات داخل هذه الدول أو من خلال الدفع باتجاه عقد اتفاقات مع إسرائيل. تستخدم واشنطن في ذلك أكثر من أسلوب: الترغيب والترهيب، إعطاء هامش للتفاوض، استمرار التهديد بالحرب والتصعيد الاقتصادي، وهو ما يبرز واضحا في آلية التعاطي الأمريكي مع لبنان، إذ تعرض عليه المساعدة والدعم ولكنها تربطه بمسألة التصدي للحزب ومواجهة العمل على سحب سلاحه. تعطي واشنطن هامشا للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي على ما يبدو تأجلت إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ولكن في موازاة المفاوضات تستمر إسرائيل بالتصعيد وعمليات القدم، ولا يتم تقديم أي مساعدات للجيش أو لأي مؤسسة أخرى قبل تحقيق المطلوب في ملف السلاح. أما الخيار البديل فسيكون مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي لا يبدو أن هناك من يضمن الحد منها أو يعرف حدودها. يبقي ذلك لبنان في حالة انقسام تتعمق أكثر فأكثر، وتجلت في مشهد إحياء الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله ولائحة الحاضرين والمقاطعين، علما أن تعاميم كثيرة وردت على شكل نصائح بضرورة المقاطعة، وهو ما ستكون له آثاره وتداعياته في المرحلة المقبلة. بيختم منير ربيع مقاله: ما تسعى إليه واشنطن بوضوح هو الاستثمار بتغيير موازين القوى على الساحة اللبنانية لإحداث تغييرات كبيرة وتطويق أو إنهاء شبكة كاملة من التقاطعات بين سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال ومصرفيين، وإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات بشكل كامل.
وتصل الأمور إلى حد الحديث عن ضرورة إحداث تغييرات داخل بنية المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى جانب مؤسسات الدولة ككل، واستبعاد كل المحسوبين على الحزب أو الذين ينسقون معه أم هم محسوبون متحالفين معه، وذلك يعني تفكيك كل البنى التي راكم عليها الحزب طوال السنوات الماضية. وثم من يستخدم عبارة أكثر وضوحا وهي تحييد كل الذين جرى تعيينهم في عهود سطوة الحزب على الدولة، ولا سيما في عهدي إيميل لحود وميشيل عون. وما تحمله الرسائل أيضا أنه من دون إحداث هذا التغيير على مستوى الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي المصارف وإدارات الدولة ومؤسساتها لا يمكن للبنان أن يحقق أي تقدم في مجال الاستثمار أو المساعدات للجيش والمؤسسات أو المساعدة في إعادة الإعمار، ولن يتمكن لبنان من الالتحاق بأي مشروع اقتصادي يجري ترويجه في المنطقة.

معنى المقال عبارة عن تجميع معلومات بحكم العلاقات الوثيقة لمنير الربيع مع كثير من السفارات والإدارات وبحكم الخبرة الموضوعية، وهو بالنهاية تقديم صورة، يعني هو هذا رأي بالنهاية عم بيقدمه، بس أكيد مبني على معلومات، وبعتقد الكل صار معه هذه المعلومات يلي هي تطهير الدولة. إذا بدك تختصرها، تطهير الدولة ومؤسساتها الأمنية والاقتصادية والمصرفية والعسكرية من النفوذ الحزبي يلي كان مسيطر طيلة الفترة الماضية، وهذا التحرر من الانتماء للدولة والعودة إلى الانتماء للدولة هو المسار الأول والطريق الأول لقيام دولة فعلية تتجرأ على تنفيذ القرارات اللي بتاخدها، مش بتاخد قرارات وبترجع بتخبيها بتخاف انه تطبقها لحتى ما تصطدم بالدويلة. كيف سيتحقق هذا الأمر وهو أيضا مطلب لبناني وليس فقط مطلب أمريكي؟ هذا ما ستثبته الأيام القادمة أو طريقة التطبيق، خاصة بعد الاجتماعات الدولية التي تعقد من بعد الجلسة العامة للأمم المتحدة.

جولتنا المعتادة بالفقرة الأخيرة على أبرز الترندات اللي بتكون موجودة سواء على الساحة المحلية أو على الساحة العربية. العديد من الفيديوهات اللي كانت عم تنتشر بالأمس وتعمل ترند بالإضافة إلى بعض التصريحات والمواقف جمعناهن كالعادي بآخر فقرة لحتى نقدمهن لحضراتكم.

خلينا ننتقل أول شيء لاثنين فيديو. أول فيديو كان واضح أنه مصنوع عن طريق الذكاء الاصطناعي بس الناس تداولته بشكل كتير كبير، وهو فيديو طريف عن أنه والله في شخص على الآن بعجقة سير، إنما هذا الشخص يقود سيارة من مدينة الملاهي وبركب لها لوح صغير طاقة شمسية. تعبير عن أزمة المحروقات الموجودة بالبلد وغلاء الأسعار، أسعار المحروقات، رغم أنه نزلوا تنكة البنزين 1000 ليرة بس دل الناس تنق. الفيديو مش حقيقي يعني، مع أنه الناس تداولته بشكل كتير كبير وسخرت منه ضحكة، أوكي بس أنه ما بعرف إذا في حدا أصدقه لأنه ما كان في منه الشخص، هو مجرد خيال قال لك أنه آخرتها هيك بدنا نصير. ممكن والله سيارات الملاهي من شو بتشكي يعني، بس بدك تحط لها هيك شمسية جاية دين الشتوية. الفيديو الثاني اللي كان كمان من الأكثر انتشارا على الساحة المحلية بالأمس هو إطلالة كانت لمدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، واللي عم يطل كتير ببودكاست ومقابلات وعم يعطي مواقف مثل كأنها ذكريات المرحلة يلي كان عم بيقودها بمؤسسة رسمية. إنما في جزء من هذا الفيديو مقطع تم اقتطاعه وتداوله، عم يحكي فيه بوقتها عن المفاوضات اللي كانت عم تصير مع العسكر المخطوفين سواء مع النصرة أو داعش وغيرهم، وكان عم بيعبر فيه عن أنه مدى صموده بالمفاوضات إلا أنه النتيجة أتت عكسية. بيقول له للمحاور أنه الخاطفين طلبوا منا هيك طلبات مستحيلة وهي الإفراج عن بعض المعتقلين وهددوا بقتل العسكري، فقلت له اقتلهم كلهم إذا بدك، بس نحن مش رح نتنازل ونقدم لكم تنازلات ونفرج عن المعتقلين. ما بعرف إذا الناس يعني تفاجأت من هذه الحقيقة، بس حقيقة مؤسسا موضوع التفاوض على شو بيصير يعني أو كيف بأي طريقة بيصير، خاصة لما الدولة بيكون عندها عسكر مختطف فيا بدها تقدم تنازلات يا أما بدها تتخلى عنهم. فيبدو اللواء إبراهيم كان فخور أنه تخلى عنهم، قال له قتلهم هيك بكل برود الدم، أنه قتلهم ما عندنا مشكلة، قتلهم كلهم إذا بدك ما عندنا مشكلة، عندنا غيرهم كتير. هيدي بتضيفها على صور الباصات الخضراء المكيفة اللي هربت ما تبقى من المسلحين بمعركة شو اسمها؟ فجر القرود؟ فجر الجرود، الجرود هو قال بوقتها النحس فجر القرود. والله بس حتى تتكشف قصة مزيد من اللزن، هو اللي عم يحكي لقوا فخور بالأمر يعني انه هل قد أرواح الناس رخيصة بدك تقتله قتله طز ما في مشكلة، نحن عنا غيره كتير وآخر شي بنقعد نتباك عليهم. والله بس حتى تنكشف بكرة هيدي المرحلة من المفاوضات مع هالقوى اللي كانت عم تكون موجودة وكمية الأموال التي دفعت وقديش في مسؤولين مثل عبسون استفادوا وكنزوا أموال لحتى إذا تنصدموا أكتر بكتير. يعني هربنا المرتكبين ومعتقلين حاليا اللي ما خصن بالقضية وبعدنا نحاول منع قانون العفو انه يصيبهم.

منروح لوحدة من البوستات والتغريدات يلي كمان كانت عم تاخد ضجة بسبب كمية الأخطاء اللي فيها، وهي لعبد الغني طليس. صار صديق البرنامج عبد الغني طليس، موجود معنا كل أسبوع تقريبا. الكاتب والشاعر والمشعور به اللي وصل لأرزل العمر وبعده لسانه صليط جدا، كان عم يحاول يبدي رأيه بالمسؤول الإعلامي جديد للحزب القوات اللبنانية، صديقنا جاد دمين. فكان عم يعمل مقارنة بالبوست والتغريدة، اثنين اثنين بوست وتغريدة بنفس الوقت بينزلوا دوبل مع بعضهم البعض، وعم بيقول لك انه اذا بدك تقارنه بشهر الجبور اللي كان قبله فقد ما غلط بيكون دح، بس يبدو انه جاد بده فت خبز كتير. بس مثلا ما جاد قال لك جان دمين جان. إسا المفارقة الأكبر أنه حاطت الصورة غلط. الصورة اللي منزلها بالتغريدة والبوست هي لجان نخول اللي هو الموظف بالMTV، فلا صايب الاسم ولا صايب الصورة ولا صايب شيء بيقلل، فبس مجرد هو بده يعطي رأيه بالموضوع. طبعا انهالت التغريدات والتعليقات تقله قبل كل شيء صلح الصورة والاسم، تاني شيء انت مين لحتى تقعد عم تقيم الناس، قليلي بلا شغل شخصية إعلامية فزة يعني. بس لا، واضح مين بده فت خبز كتير، يعني واضح مين اللي بده فت خبز. يبدو كان عبد الغني متقل السكرة، متقل حشيشة، او ضرب الخرف يعني، لا عارف الاسم ولا عارف الصورة. طيب اذا الواحد ما بيعرف ما يعلي، ضروري بدك تعلي. بس واضح مين اللي بده فت خبز كتير. اول شيء اسمه جاد مين، تاني شيء الصورة اللي حاطتها غلط، تالت شيء يا ريت كل القوات مثل جاد مين.

أما آخر موقف بناخده فهو لحسن أكبر ملفاتي، حسن فضل الله نائب كتلة لحمة ولبنة، من بعد ما أبدع رئيسه بنظرية مجرد خلل تكتيكي جزئي اللي هو المراجعة اللي عملوها، كان عم يعترف لنا باعتراف من معارك علي الطاهر، قالك الإسرائيلي ترك جثث مقاتليه على أرض علي الطاهر. هاي خبر أول مرة بنسمعه، ما نعرفين اعتقلتوهم، طيب أخدتوا عودي الجثث مشان تبادلوا مع المعتقلين وكذا، وما هونيك كمان محتجزين لكتير من الجثث اللبنانيين. إذا الخبرية مظبوطة، هل جثث اللي ترك الإسرائيلي من وراء، مع أنه ما خد معركة، ما أنتوا هربتوا سنفرتوا، انتصار جديد. طيب بدنا نقدم انتصار جديد للعالم، تعرفوا هلا مناسبة لازم كل واحد يطلع يجعدم فيه ويقدم انتصار، فقالك الإسرائيلي هيدا العدو الغاشم ترك جثث مقاتليه على أرض المعركة وهرب. هيدي بتذكرني بالطائرة بدون طيار يلي نزلها سلاح الميليشيا واللي خبرنا عنها ملك الجعير فادي بوديه، كانت لأول مرة بالتاريخ نسقط الطائرة من دون طيار ونعتقل الطيار، مع انه هي طائرة بدون طيار، بس مع الحشيش حشيش معلي. يا سيدي إذا ترك الإسرائيلي المقاتلين من جيشه الإرهابي وراء، أخذتون أسرى بشان تبادل، إذا أخذتون ليش ما صورتون فرجونا، يعني إذا الخبرية مزبوطة ولا واحدة من الأكاذيب اللي متعودين يتوزعوها والانتصارات الوهمية.

هيدي عينة من بعض الترندات والمواضيع يلي كانت على الساحة المحلية. يبدو تراكم الهزيمة والخيبات عم بيؤدي إلى مزيد من الهلوسة تترجم من خلال هذه الإطلالات، وكأنه مفكرين الناس غشم أنه ما حدا بيدور وراهم. يلا منقول اعتقلنا ومنقول أسرنا ومنقول قتلنا، هيك مين عم بيحسب علينا يعني؟ هيدي بتذكرني بالكلام المضيف لما بتكون بالطيارة وبتقلك نحن على ارتفاع 4500 قدم. لا 4000 شان عم عد وراك، يقولي الرقم اللي بدك اياه. فحسن أكبر ملفاتي هلا ضاف هذا الملف لملفاته. نحن أول مقاومة بالعالم تسقط طائرة من دون طيار وتعتقل الطيار كمان، وأكيد فادي بوديا مش عم يكذب، ما بيكذب فادي.

هلا من بعد دم دم تاك تاك اللي سمعناها من كم سنة من نجوى كرم، هلا رجعت لنا بتاك تاك على جديدة. هاي هلا بالألبوم ممكن يطلع لنا دم دم غيره تيري للي.

0: وبيزعلوا فانزات نجوى كرم لما عم نقلها نزلي لك شي غنية مثل الناس والعالم، او لما بتطلع على الناس تنتقدها وتقول انه مستواها نازل بالاغاني، هاي غنية اللي بتسموها؟ نرجع للتاك تاك دم دم.
1: طول وحبك ما شفته بافلام.
0: احلى شيء بالغنية هو الكليب تبعيتها الصراحة، الكليب المعمول على سطوح بيروت هيك مرجعنا للمدينة القديمة. باقي ما تبقى كب البحر. افلاس فني. بعدين يا طنط والله العظيم الواحد بيحترم عمره، يعني المطرب لما بيتقدم بالعمر بيصير بيقدم اغاني على مستوى عمره، ما بيصير عيتولدك ينزل بالعمر بنزول لسه بينزل بالمستوى بالعمر. لا وبدنا نلحق الترند، امبارح كل الليل قاعدين فانزات نجوى وينكم؟ تعالوا شوفوا الغنية كرمال تعمل مشاهدات على اليوتيوب. معقول بيسان تعمل بيومين 5 ملايين ونحن فنزات نجوى حزب نجوى ما نعمل 100 ألف؟

بشكل عام الإنسان لما هو ما بيعمل إيميل لنفسه ما يزعل لما الآخرين ما بيعملوا له إيميل، ونفس الشيء فنان أو الفنان إذا هو ما بيحترم حاله والمكان اللي مفترض وصل له فما يزعل من الناس لما

0: في حلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان
1: يوم الشفتك تاك تاك قلبي عملتك.
0: الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بعدنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان والتكتكة جميعا. أيوة هلا هي تكتك فينا نربطها بالتكتكة تبعت جمعتها. هلا وضحت الصورة. تكتيك تكتيك يا جاهل. شفتوا التكتكة مع أحلاها؟ مجرد خلل تكتيكي جزئي. كل هالخسائر هاي اللي منينا فيها من بعد إعادة مراجعة عميقة أعمق من الحفرة فطلعت إنه كلها مجرد خلل تكتيكي بسيط. طلعت شو بعملكن؟ هيدي متكن عند جماعتكن اللي بتروحوا بتطبلولون وبتقدسون. قيمتكم مجرد خلل تكتيكي كل هالخسائر وبني صعدة صعدة انتم. هلا قاتل الله تجار الدم والدين. هالفكر الضال المنحرف. ايها النازقين المارقين

إذا كل الخسائر من 3 سنين لهلأ ما بين عشرات البلدات والمدن المحتلة والخسائر البشرية وقادة الصف الأول والمقاتلين والرضوان والضربان وبعرف وكل هالنزوح وكل هالعودة الاحتلال هيدي بس مجرد خلل تكتيكي، لكن الخسارة الكبيرة شو بتكون؟ بينهد الكون؟ فعلا حج حيط نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار والتكتك والمتكتكين يم

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألت عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهري دي، بنية عزم الموال. 06

0: 426-102 و03-59-75-70.
1: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو، طرابلس إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك، وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خيالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: محزرتي زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز
2: ظهر العين الكورة الطريق العام وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا لهويت وعشاق سباق السيارات الكارتينج سكيت بارك بي ام اكس رولر باتان سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه بيتزا على الحطب. أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح بيرثدي بارتي. أسعار خاصة للجمعيات والجامعات المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي طريقكم إلى جامعات العالم أستراليا كندا إيرلندا بريطانيا نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها. مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة 06-427-102 واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الاصليه، الماركه يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيويه. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والاناقه، كولكشن حصريه من اهم الاسواق العالميه، مختاره بدرايه وخبره وعنايه، كل قطعه قصه وكل نقشه حكايه. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك اند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والاحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، اشاره عزمي مقابل بنك عودي، مواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار حمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرع، والأسعار تنافسية ومدروسة. فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد.

إمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. 3 كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، إلا اسم واحد علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات، بوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي. تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-1000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2006 فندقية جرافيك ديزاين والبرمجة، اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام،

0: your name here.
1: Tripoli FM.
2: نحن ملوك الاف ام.
3: لا لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
4: لا مش هينفع كده. مش هينفع
5: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعزب زوا ندفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. من أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا، لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط، والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل، مقابل الABC درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بمئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعلو، للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك، أند كاجوال وير. بورتوبيلو، كله حلو، والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو، طرابلس إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الاب سي درج التل 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف.

0: اسمك بينافس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت.
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو، طرابلس إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابت بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج طرابلس التل، مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي اف ام.
2: اوكي هير وي جو، هير وي جو، كيكن اوف انذر اور اوف توديز هيت ميوزك.
3: يو ار لسننج تو تريبولي اف ام، كول اس ناو.
2: اوكي هير وي جو، هير وي جو.

عصابة ونانسي وبس.

0: لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.